0: تاخذكم من كل الانشغالات وتلون لكم الحياة. أيو آي بي أف أم.
1: Guess we got caught up with telling a lie. Now you're leaving me lonely.

يؤمن الصوت ليس مجرد كلمات، بل الرسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى تابعة أن ينتهي صوت. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد.

كلمة واحدة بالوقت المناسب تغير يوم شخص بالكامل. هذه الكلمة ممكن تكون للتشجيع، للشكر، أو حتى سؤال بسيط عن الحالة. تنطي طاقة إيجابية وأمل. الكلمات الإيجابية ما تحتاج وقت طويل، بس تأثيرها يبقى بالذاكرة وممكن يمتد لأيام.

الإقلاع عن التدخين مو مجرد تتخلص من عادة سيئة، هو استثمار حقيقي بصحتك ومستقبلك. فمع التوقف عن التدخين رح يبدي الجسم تدريجياً بالتعافي، وتتحسن كفاءة الرئتين والقلب، وتستعيد النشاط لحاسة الشم والتذوق، وينخفض عندك مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض مع مرور الوقت. ممكن تكون البداية صعبة، احنا وياك، بس الفوائد تستحق هذه الخطوة.

بلند الحيدري شاعر عراقي بارز، وهو من الأصوات المهمة بحركة الشعر العربي الحديث. طبعاً ولادته كانت بعام 1926 باسطنبول لأسرة عراقية، نشأ بالعراق وبدأ بكتابة الشعر بسن مبكرة. ارتبط اسمه بجيل الشعراء اللي سعوا لتجاوز الأشكال الشعرية التقليدية وبحثوا عن لغة وإيقاع جديدين، وبالتالي كان من الأصوات المهمة بحركة الشعر الحر والشعر الحديث، طبعاً لجانب بدر شاكر السياب، نازك الملائكة، وعبد الوهاب البياتي. تميز شعره بالنزعة الإنسانية وبالتأمل والقلق تجاه الإنسان والمدينة والتحولات الاجتماعية والسياسية. وبالمناسبة ما كان شاعره بس، هو مارس الصحافة والعمل الثقافي وأسهم بالحياة الأدبية العربية بمشاركته بعدد من المشاريع والمنابر الثقافية.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

المهندس والمؤرخ الدكتور أحمد سوسة هو من أبرز العقول العراقية اللي جمعت بين الهندسة والبحث التاريخي. كرس جانب كبير من حياته لدراسة تاريخ الري ببلاد الرافدين، ووثق شلون قدروا العراقيين منذ آلاف السنين يبنون شبكات متطورة لإدارة المياه، وصارت أساس لازدهار الزراعة وقيام الحضارات. ترك أحمد سوسة مؤلفات علمية وتاريخية ما زالت تعد مراجع مهمة، وأسهم بإبراز الدور الحضاري للعراق بهندسة المياه والري.

0: part of it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.
2: القشلة مبنى قديم بقلب بغداد وعلى ضفة دجلة يراقب المدينة منذ أكثر من قرن. بس تعرفون ليش سموها قشلة؟ لأن أصلها من كلمة تركية كشلة ومعناها الثكنة أو المعسكر الشتوي للجنود. تشيدت القشلة بالعهد العثماني بالقرن 19 وكانت بالأصل مقر للجيش العثماني ببغداد. وبمرور الزمن ما بقت القشلة مجرد ثكنة عسكرية، صارت جزء من ذاكرة بغداد واحتضنت مؤسسات ودوائر مختلفة. واليوم لما تصير قدام القشلة راح تشوف الأقواس والطابق البغدادي وتشعر أنه المكان ما يحكي قصة بناء وبس، هو يحكي قصة مدينة تغيرت على مدى السنين.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: like you hit them mangoes. This is short life.
1: You said you died for me. Give to me. Why won't you live?
2: بضغطة زر واحدة صار العالم بين إيديك. بس أكيد مو كل معلومة تستحق إنه تصدقها. اختار اللي ينفعك، لأن المعرفة تبدأ بالوعي.

0: it back.
1: Thanks, Mo.
2: I'd like to say thank you on behalf of the group and ourselves. I hope we pass the audition.
3: تاخذكم من كل الانشغالات وتلون لكم الحياة. أيو أي بي أف أم.

الذكاء الاصطناعي مو بس تقنية للمستقبل، صار جزء من الدراسة والشغل ومن حياتنا اليومية. حاول تستفاد من قدرات الذكاء الاصطناعي ولا تخليه يفكر عنك.

They say history repeat itself. And at AUIB FM, we take you on that ride. From the battles and ideas that change the world, to the moments that feel just like today, it's all part of a long journey. Tune in to the History Hour. Every battle, every discovery, and every invention that shape our world, it's all part of a History Hour. Feel the clash of the swords, the sparks of ideas, and stories that bring the past alive and show the impacts on your world today. The History Hour, where yesterday meets now, only on AUIB FM 101.5. الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AUIBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

لكل هوية حماية قانونية، فاللي ينتحل صفة أو هوية غيره عبر منصات التواصل الاجتماعي رح يعرض الشخص هذا للمساءلة القانونية وفقاً لأحكام قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969. فالقانون يحمي الحقوق، والوعي هو اللي يصنع الفرق.

المستشفى مكان للعلاج مو للتجمعات، فالتزامك بعدم اصطحاب عدد كبير من المرافقين راح يساعد الطواقم الطبية تأدي عملها بسهولة ويحافظ على هدوء المكان وسلامة الجميع. تعاونك بتعليمات المستشفى هو إسهام مباشر برعاية كل مريض.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

التلوث أنواع، ومنها التلوث البصري، فالإعلانات العشوائية، الكتابة على الحيطان، رمي النفايات بغير مكانها، كل هذا تلوث بصري يزعج العين أو يفسد جمال المكان. البيئة ما تنقصها ألوان، اللي ينقصها الذوق والالتزام.

كانت حياتك أبسط، كل ما كانت الراحة عندك أكثر للقلب وللعقل. فمو كل شيء تملكه يخليك أكثر سعادة، غالباً الحياة البسيطة هي اللي تنطيك الراحة وصفاء أعمق. حاول تقلل من التعقيدات واكتفي بالأشياء اللي تحتاجها. امنح وقتك للأشخاص والأشياء اللي تضيف قيمة لحياتك حتى تكون أيامك أكثر هدوء وتوازن.

call me honey if you want. تاخذكم من كل الانشغالات وتلون لكم الحياة. أيو أي بي أف أم.

الأشجار هي رئة هذه الأرض ومصدر للحياة عليها، فبادر اليوم بزراعة شتلة، فكل غرسة هي أمل أخضر لغد أفضل.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

ما نختلف أن شرب المي مفيد جدا للجسم، بس أكو ناس تشرب المي ويا الأكل ويعتقدون أنه هذا الشيء يضر بالجسم. الحقيقة أنه شرب كميات معتدلة من الماء أثناء الطعام ما يضر الهضم، لكن يساعد على ترطيب الطعام وتسهيل مروره بالجهاز الهضمي. المشكلة بس بالإفراط، لأن هذا يسبب شعور بالامتلاء عند

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

اللي ما تحتاجه اليوم هو نعمة ينتظرها غيرك. ممكن تكون قطعة ملابس أو كتاب أو جهاز أنت ما تستخدمه، بالنسبة لشخص ثاني يكون حاجة حقيقية وفرصة جديدة.

عملك هو مو مكان للشغل وبس، هو مساحة حتى تتعلم التعاون والاحترام المتبادل. فحافظ على هدوءك وتنظيمك، لأن هذا يسهل عليك الإنجاز ويخفف عنك التوتر. فبيئة العمل الصحية أحلى.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.